تعالى اوني احدش بيمكم ويد قداشا هل شي ميموت قداش ومقداشا بيوم زي من سعرا اكرا بعلمو شبرا والقربان بيت

قربي قرا علي مؤيد لشبور بحوراي قام درا خضناي لفتولات بات يهودام

اي حمر ميرو معاي نشبخ لارتس كفدي على شبر بات عمي معتف عليل ميونك برحبات قريام لإموتام يومرو أي دغان فياين بيتعطفام كحلال برحبات عير بيشتبخ نفسام الحياة.